وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن تبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في ليالي وقيدا لي أفضل الأسر.

عليه يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنا كد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي زهتوائي هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولا ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلا نبيه الذي يسوق نيلا به إلي ويقين الكيلا أحمد من سار نهاري ليلا بحبه وقد أداء ليلا أزب ربي أن فؤادي الخيلا بجاهه ولي جر سيلا لو التجائي ويقين الهولا بي كما به وقان السولا لو قتابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجاهه ينسي فؤادي الهيلا وجيب بجاهه إلي تولا يدوم لي ولي يتيب دولا نجيتني ولي سقط الهولا بجاهه ما لي يجور حولا أنكر الديت وأقول أولا لك به وقد نبست الهولا مد حياتي وانفئني عيلا واعصم جنابي به والزيلا أذبت أني اليوم غير الأولى قبلي تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلا وتقني شقاوة وقيلا وجيب بجاي المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلاميك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولا حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأساري سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنة أماكر قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهاري كلي بهم في السر والجهار لو قتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هب لي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفار أني محى العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفار ملكتني ما قاد للأذكار وشكري بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجبار ولا أنازع ذوي التباري كل له بالمصطفى ذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب سليا على المختار وآله وصحبه الأستار لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هبلي الألوم والصور يا من برى القلق وأسنى الصور نافي هبلي النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر
أهد هبلي.

0: أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العداء ذوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيد من هدى وأغنى وأمر لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي أيالي الشرر يا قيد من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورث القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني إداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى ناف الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك واجعل كل موضع فيه القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضعها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خذ يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سقلي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات وكفنا أدوانا نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات وكفنا أدوانا أهد هب لي أفضل التوحيد بحرمة المشفى الوحيد الله ربي وله خطابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بي لطفت من قيد كدر فاصرف للذي قلاني وقدر هب لي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في سمائي والأرض والسرور زنمائي نافع هب لي النفع دون الدرري كما محوت ما مدى من غرري عليم هب لي العلوم ترى يا من كفاني في اقترابي درى ملك ملكني بغير سلبي وسق لي المدلوب قبل تلبي أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا قفيا عن الورى وبحروف يشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم وجل مكاتيبي أجورا لا ترم يا الله يا رحمن كل أطلق في أبد وتحب من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربي هنا الابتداء الذي اغتار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكلية في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهب للعام يا سمدي إدمان قيد وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جعت سديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي هللا موسيا بعدما قرعت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمسك رمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا اسف قلوب النسارى يا قدير إله نصر ورلي من قد عذ أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرئدانا ألا بشرايا إدمانا نبتني أمسي تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمسي حبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إحسانا أويتني بعدما داق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم زاقدا من لمن قدوت له كعبا وحسانا نها مدادي قدا هجي لقدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بتكريم دون أنا في البر والبحر ذل رزقا وتكلانا مليني الهام يا وهاب فوق رجا إيوالتر لي أعداء ومسلانا ليجرب رزق حلال طيب وقني ما لست ترداه إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لانا أشكر شكوري واسع لي هنا وقدا يا واسع مغنيا ما زال ديانا هب لي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكي ووسع ومكسي جلب توسعة كالليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجل المكس ذافني بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي القيل واعصمني وزد رشدي يا نافيا لم يذل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يذل ربا وحنانا لجلب لقيا زوي الإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا رلي صلاتنا يا قهار في أبد وتهمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أعدائي ومن مههم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وهب لي اليوم ملبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا لهب فراق الذي لم ترده قلقا وتم أني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من ست قادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميذانا حجي بقلبي تقبل واكفني قتأ وتم شيني وكملني بما زانا ربي سجب ولتكمل ما نويت لدى تبلتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا رب كريم حفيظ واسع سمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا سلهلمي اليوم ضيدا قد يبشرني فرحا وفيدا ورل للدهر سجانا قدير قهار يا جبار يا غردي رل الذي يأخذ الأموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن، هب لي بحقتي الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا، منك التمس الذي أعطيت رسلها حتى به قهر الأعداء إدمانا، مليني اليوم يا وهاب ملبتي وتكفني كيد من للحرص قد مانا، ناديتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا، افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب قيد تجر رزق إبانا، لكن بجود وإسهاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا، طيب حياتي بلا موت ولا درر وجد بفضلك مسيرا بقربانا، كثر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جذلانا، يا رب قل لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا، يا رب قد لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا، بين لي الحق كيف لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا، اسرق قلوب الأهادي أن أذاي معا لنصرتي وهدي بي شيبا وفتيانا، تركت أمثي الذي قد بعته ومدى فدر بدل وعني كف قذيانا، وجي لي الكشف وتقيل دون أنن وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا، فتاه هب لي فدها قريري أجبا يا قيل هاد هدى غمرا وحيرانا، دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا، دفت الكريم الذي يقري بكن أبدا وأن أعاون في توباي قد آنا، دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساق لي بالفيد قرآنا، لو قتابي يوم سبت في وطني وبان لي أمس ما قد سهر برهانا، نبتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بينور ربي أذهانا، إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا، إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا، إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا، هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا، مليني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا، عليك أثني بأبكار أجيه بها، عليك أثني بأبكار أجيء بها من الفيوض التي تنسب ودانا، لسقدوا من فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا، أنت الأليم الذي علمت حزبك ما فأقوم بتيك ميدانا فميدانا، كون لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا، سبد جناني وسدد منطقي وقني لهنا بإعدام ما قد كان ودانا، يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا، ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد هانا، ملك أبيدك ما يختار منك بلا مكن ولا سلب وجل مزعانا، ملك يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعانا، نجاك متجيا ألا تقيبه وتكفي يوم بس القلق نيرانا، خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه وكان الحج ميذانا، لو اكتب الآم أجلا للقتاء له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا، قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت للانا، نجاك متجيا ما رام في عجل يا قيل من أمه من كان عجلانا، أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للعود مولانا، تركت ما كان لي بالبيه مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي لنا، فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا، فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا، ضيقي أذل عاجلا بالبشر مهمدا حتى أقيم لدين الله أركانا، يسر رجوعي لتوبى واحملي وقني أذى الورى والتتب لي سمى إسكانا لك سما والأرادي والهوى وبلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وصل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا أجب وصل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: دي خدمة سورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. هذا مطلب المقر الأسنى في الإقرار والتوسل بأسماء الحسنى. قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم. قال عبيد الله أحمد الخديم المتعزز بعزة الرحيم. الحمد لله الذي قد سترا

هو الإله الخالق الرحمن، وهو الرحيم الملك الديان، هو السلام المؤمن القدوس، هو المهيمن له النفوس، هو العزيز وهو الجبار، والمتكبر هو الغفار، والمبدئ المصور العليم، البارئ القهار والحكيم، هو المعز والمذل والسميع، هو اللطيف الحكم العدل البديع، والرافع الودود وهو الخافض، والباسط المجيد وهو القابض، وهو الرقيب والمجيب الواسع، والباعث القيوم وهو النافع، وهو القوي والمتين والجليل، وهو الولي والعفو والوكيل، والواحد المحيي المميت الحي، والمتعالي البر والغني، والأحد الفرد هو المقدم، هو الموقر هو المنتقم، والظاهر الرزاق والوهاب، والباطن الفتاح والتواب، وهو ذو الجلال والإكرام، ومالك الملك على الدوام، وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد، والقادر المقتدر الوالي الرشيد، وهو الكبير والحفيظ والغفور، وهو المقيت والحسيب والشكور.

جل هو الهادي الصبور وهو المغيث الحق والمعطي والنور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني عبد الحقير الجاني أنا اللئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفات وإنني الصعلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عشيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول دهريا أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب

عنيل ما كل من أمثال احتوى أنا الذي قد عاقني قيل وقال عنيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى ما قولي أنا الذي غفلت عما أمر ربي به إذ غلى

مفرطاً يا حسرتي على ما لم لا أتوب الآن ذا ازدجار طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو

وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك ولا تواخذ عبدك اللئيما بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم علي قد

سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا الدين واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الوراء وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلما على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة

0: حسن الختام بالأسامي الحسنى وآله وصحبه ما نلنا. حسن الختام بالأسامي الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل. إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل. نجوا من الشقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس. نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد. إذ طاعة الرسول طاعة الإله طوبى لمن أطاعه دون هوى. لهذا عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول. زلت لجاه المصطفى الملوك بإذن من ليس له شريك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا. نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صل ليهب به قبول. يسر بجاهه لي الوفاء بالعهد واكفني به العناء. بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك. افتح علي الدهر فتحا لا يزال يقودني إلى رداك ذا الجلال. يسر لي العلوم والأعمال وهب لي الإخلاص والكمال. وثقت بالقرآن سق تفسيره لي وبالحديث هب لي سيره. نزلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم. كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أزمنا. أجب لي الحلال واصرف الحرام عني واقبل عملي على دوام. نج بجاه المصطفى المغاني من المفاسد مدى الأزمان. نج جنابي من انخفاض بعد ارتفاع واشفي عن أمراضي. من علي الدهر بالسلامة وبالسعادة وبالكرامة. أكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر عني منك واجعلني مصيب. يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب الاستقامة وعصمة هنا. بجاهه سق لي ما يفيد ثم به اكفني ما يبيد. إلي وجه قالبا وقلبا دنيا وأخرى.

أهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي موئلا ولجت في جيب النبي طه صل عليه ثم زده جاها نويت أن أخدمه في طوبى فعني يكفي سرمدا خطوبا أسكن به جسمي وقلبي أزمنا فيك وفيه هاهنا يا ربنا ليهب ثباتا ونباتا هاهنا بالعلم والعمل وارفع لنا ليجد بما نويت في جنب النبي من خدمة له مع التأدب اجعلني الدهر كمثل من صحب عبادة وخدمة به استجب هيئ به لي من أمري رشدا ثم عليه صلي النسر مدا يدك فوق يدي اليوم فكن جاعلني كأنس بلفظ كن دعوتك اليوم ثباتا ونبات والصدق والوفاء ربي والهبات أجب دعائي بجاه المصطفى وهب لي الإخلاص ربي والوفاء ليفتح المغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح له كتبا منك صلاة وسلام هني ساحتي إلى يوم القيام امح به هيبي وانصرني أبد على هداية وبه هب لي مدد هب لي الظواهر مع البواتن بجاهه هنا بسر كامن فجر عيون العلم يا إلهي في أرض قلبي بلا تناهي وجه معلما من التكوين بالمصطفى إلي كل حين قني به الغرور واستدراجا والمكر والغرور وقض الحاجة اسرف جميع ما يضرني به واجذب إلي ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دام لدي منك كل زمن ما كلني إحصاؤه من منني يسر علي الشكر بالمختار وسليا عليه بالتكرار هب لي حياة شبهت في أجري بليلة القدر بجاه البر منك صلاة وسلاما لا يرى شرواهما عني له يا ذا الورى بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أحمد ربي ولست أحصي ثناءه جل ولا أستقصي نهوت شكره مع الصلاة على نبيه إلى وفاتي نويت أن أطيعه سبحانه بما ألازم به رضوانا أطيعه بذكره المنزل بالفكر والتجويد والتنفل سألته بمن عليه أنزلا أن لا أزال قائما مرتلا نبهني سبحانه عز وجل وإنني أشكره إلى الأجل له تعالى ما حييت شكري ثم لعبده الكريم البر قني يا حفيظ كل وقت جملة ما يجرني للمقت يا الله يا مانه يا بر صرفا قلبي وقالبي لقفو المصطفى عن نسر في الأغيار والشكوك وللتفات ربي والأفوك لين لي القلب وطهر اللسان وهب لي الفتح المبين والبيان يسر علي بالمنير ما ثقل علي في الدارين من خير جمل كتبت أني لا أعود للضمير وأرتجي بتركه رضا الخبير
قولي صلى الله جل بسلام على محمد وقاد للمرام وسيلتي إلى الإله الرب سيدنا محمد ذي القرب لا أشرك الدهر بربي الأياد وقدوتي محمد على تماد أشهد ربي الدهر أني تبت من كل ما قدمت أو أخرت ثقل ما صدر من سوء الأدب مني فمنه تبت في شهر رجب قلت وإني أرتجي القبول والفتح والتيسير والوصول يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب للمنى لي جد بمحوي ما علي يا غفور وليكن وكن معي مدى الدهور أقبلت بالكتاب والحديث لك مصليا على المغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت ودي لمن لي قاد في ذي الحجة ثواب حج وأراني الحجة له توجهت وإنه

0: ونور القلب وصفى واهيا هب برسول الله واتجاني يا من حماني عن أسى وجاني علما مباركا يدوم نافعا ليوهب لي أن أكون شافعا لك توجهت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأوصاف أوصل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام اسرف إلى سواه كل جاني ولسوانا بالولي التجاني له كتب العصمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن غرر ناجاك عبدك خديم المصطفى صلى عليه بسلام ذو اصطفى أجب دعاءه برد من دعا له لأهله إليك زادها سلمه في الذهاب والإياب من باديات الضر والغياب حفظك يا حفيظ وجه سرمدا بجاه أحمد وجاه أحمد جهرا وسرا للخليفة وكن له الرفيق والخليفة بكن جميل وجه الجمال لا الجلال إلى الخليفة وقد له الحلال أكتب صلاة بسلام لا يريم للمنتقى خير البرايا يا كريم لسبته المعظم التجاني قل الرداء يا معطي المرجان بديع هبل المصطفى المقدم ما لا يزال عجبا في خدمي يسر له جملة ما له اشتهى يا من له به مسير ينتهى تسليم من لي قاد في ذي الحجة ما قاد لي على النبي الحجة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وجهت ربي بالأسامي الحسنى وأرتجي منه المقر الأسنى له تعالى الحمد والشكر كما كانت صلاته بتسليم النما للمصطفى ولجميع الآل وللصحاب الغر في توالي لك صرفت قلبي وقلبي فليسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء ولتشكي عاجلا بها شكائي هب لي حظوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لاغفر كبائري مع صغائري واغفر ظواهري مع ضمائري إليك تبت من عيوب نفسي فامح ذنوبي ولتفك حبسي سق لي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه صل بسلام بآله وصحبه على دوام إليك تبت الدهر من تدبيري والنقد والإبرام والتقدير أعفو الذي مضى من التحيل عني وما مضى من التقول اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما ليغفر الذي علمت وحدك في حمد أو في خطأ بعفوك حتى أكون تاهرا من الدنس ولكتب الثواب في كل نفس سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث ناجيتك اللهم في تسعينا والتسع يا كريم لي آمينا أمرتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء فزت بفدعوه بها إذ لم ترد فيه سوى سوقك لي ما لم أجد aratta an tasuqa li munaya ilayya fid daraini ya maulaya da'awtuka al yawma fa antal akramu min kulli man yajudu ya mukarrimu da'awtuka al yawma fa anta akramu min kulli man yajudu ya mukarrimu وجهت من ذا اليوم وجهي لك إلى مماتي بالرسول عبدك هب لي به يا رب أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك بما حويت من أسى من حسنى هب لي وصولا للمقر الأسنى هب لي بالأسماء كل مطلبي وصليا على وسيلة النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: حديث عن المولى Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem
2: ahya wajaddad nahj al hashimi ila أن اعتلى فحوى ما ليس محسوبا من عظم فضل وأسرار يخص بها ومفخر لم يكن للخير موهوبا لا تطلبا من سواه الفضل ذات عاب فالفضل من غيره قد كان مصلوبا نفس محتجبا فعن سبيل التقى قد كان محجوبا مفاتيح البشر في يديه قد جمعت بجذبه فاز من قد كان مجذوبا مفاتيح البشر في يديه قد جمعت بجذبه فاز من قد كان مجذوبا حاز المواهب طرا من مواهبه أهل المواهب غيثا كان مصبوبا أبدى طوالي فلم يظفر بها قلم من قبل سرا لمن أعطاه تقريبا ما بعد قرآنه أعلى وأعظم من هائز هوى الجير ترغيبا وترهيبا يا ربي عمره فينا بالرضا حقبا ولتكفه شر قتل كان مغلوبا وكملا قصده فينا ونيته واجعل كم مكة فضلا داره طوبا وكملا قصده فينا ونيته واجعل كم مكة فضلا داره طوبا بحق مخدومه صلى الإله له والآل والسحب من كانت لهم طوبا بحق مخدومه صلى الإله له والآل والسحب من كانت لهم طوبا أركب رمضان

الإسلام يب دجنا كيون مريت دان فهي مبنية على الإيمان والإسلام والإحسان أو على العمل وعلى العلم والعمل أو الأدبي نحكت موم دنكو تبخ كيلان كي ليمان جم الإسلام جوه سبب إحسان عرفت كي لب باتاي تي خام خام واي نك غو اند جيفه اك اي تيغني يي گرام كون لول ليب غراب بي داكاي مانال گال تي الجم تي يونو مريت داني و اما معناها كون مو جيم نا كي نكالي مانال گال اي نك بوغونا خام دغ دغ سيرين بي جيمي سيرين بي كي نال لاكو غراب بي دي مانال گال من واما معنى هذه الرمزيه بالنسبه لشخصيه شيخنا احمد الخديم موي نكالاي غرب دي مانار غالي جيمي سيرن بي نك من رضي الله عنه وهو المؤسس لطريقه المريديه تمو سوسيوني من فالاصل يرمز الى ذاته الكريم رضي الله عنه كون جيمي تشانو غرب دي لي جيم سوف جوغي سوف جيم كاو نانا جيمي تشان لولو هاي موي دات ماك بي بوري بي جيمي سيرن بي جي manna moy manar gal jimmi serim bi ak la ci ayu lepp danne fal aslu kon yermisu ila zatihi alkarima radiyallahu anhu wama tadammanathu min anwal aliman wal islam wal ihsan wa khayrat alilmi wal amali wal adabi wa asrar aljalal wal jamal wal kamal muhammadi kon jindi ciosanul garaf gi datti bi bu fekke ngir leral serign bi neena jindi ciosan li buure bobu jugge suuf jëm kaw neena moy manar gal jimmi serign touba jimmi serign bi ak lim lammo mum serign bi ci leri gem yalla ak l'islam ak ihsan ak ci yiw yi nek xewal ak yiw yi nek ci xam xam ak jëfé ak teggine waye nak ak secret yi nek ci jalal liñu wax jalal han maguk yalla ak sharia ak jamal moy tarub yalla ak sharia ak dine l'islam ak al kamal muhammadi mat gi yunus sallahu alayhi wasallam mat feñal ko ci kawsof ak ci bir ak ci biti kon neena jimmi datti bi buñu bëgg jangale señ bi kon manal gal jimmi señ bi ak li nek ci mom ci leri gem yalla iman ak islam wa ihsan ak khayratul ilm wal amal wal adab ak asrarul jalal wal jamal wal kamal muhammadi kon baad yoy yi am solo yo xamne day jara sarha motax sarha bi du ci meuna ñak waye nak fi mom dañ ko djublo teunk rek fi ko bam leer mune wa amal faral farul ayman al kabir moy bankas bu mag bi nak bi ñeuk bankaso jëm kaw jëm ndey jor fer misu ila shakhsiyati sheikhi mbaki buso wama tadammanathu min anwar ash-shari'ati al-mutahhara wa asrar al-jalal an-nabawi non la ko waxe kon man na manar gal ci jimbe buñ bëggona xam señ bi bankas mak bobu man na manar gal señ mbaki buso ak rañé ko gim rañé ko ci ash-shari'a al-mutahhara nga xamné ak asrarul jalal an-nabi maggu li yëndu sallallahu alayhi wasallam init l'islam nim ko feñele ci bir mbirum ñangalam señ bi donc jëfé di ko tatbiq ash-shari'a nga lolu amugé manar gal ci yoonu murit tatbiq ash-shari'a ci wal yépp kon lolou misal la kon misal la ak ñeneen ñi melna mom ñi melna ñom ñep kon anwal shari'a al mutahhara leer yi nek ci shari'a ak secret yi nek ci al jalal mag yalla ak dine wa amal farawl aysar al kabir bankas bu jëm ci amoñ bi gëna mak neena fayr mizu ila shakhsiyati sheikh ibrahim fall wa ma yarmizu ilayhi min anwal al haqiqa al muqaddasa wa asrar al jamal al muhammadi neena kon bankas mag bi fete ndey jor bi fete chamoy neena ci bir mirum jëmi serign bi man na manar gal cheikh ibrahim fall ak wal ni symboliser leer yi nek ci al haqiqa al muqaddasa lolou mom momit mir la kon waaw ak asrarul jamal al muhammadi al jamal al muhammadi kon lolou ay bat la yo xamne ku ci xusson ci sara nañ ci dara waye ku ci xusson momit man na ci gënel lu bare bare waye lip kon ay juñu la kon cheikh ibrahim fall lay manar gal ak al haqiqa al munawwara nim symboliser anwarul haqiqa al munawwara ak asrarul jamal al muhammadi secret yi nek ci tarub yunus sallallahu alayhi wasallam ak serigne bi mune wa ma shibul asli al munfasil fi numuhi li tuli al muntahi bi salasati furu'in shighar moy cer bi jëm kaw nak te banka defat manam defat ñett neena fayr muzu
إلى شخصية.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء المقدمة الكبرى في الصلاة على البشرى. الحمد لله بلا نهاية كما له الشكر بغير غاية، وصلواته بغير عدد مع سلامه على محمد وآلي وصحبه. وبعد، فإنني لذي الجلال عبد وخادم للمصطفى محمد بالمدح والصلاة طول الأبد، صلى عليه بسلام أبدا من قبل.

0: خصه بما يفوق عددا بآله وصحبه والتابعين وكف عني بجاهه اللعين وكل ما لوجهي تركت وبشر الذي أخصت وجاد لي بالصدق والوفاء وبسعادة وباستفاء وبمفارقة ما لي لا يحب وبملازمة ما لي يحب وبالرضا الأكبر والقبول وبازدياد الشوق للرسول عليه صلى أبدا وسلما وساق لي سؤلي به معمما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر لي بجاهه ولوالدي وللمسلمين والمسلمات اللهم بجاهه اشهد لي بأني لك وله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة 313,000 وامح عني كل ما جنيته قبلها واعصمني بعدها وتقبل كل ما أعمله بفضلك حتى ألقاك راضيا عنك مرضيا عندك بلا سؤال ولا عتاب ولا عقاب ولا حساب ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن أسباب تقربي في البحر بركات هذه المقدمة قلت أخاطب رسول الله وسيلة الدارين للإله يا مصطفى صلى عليك بسلام بالآل والصحب المقدم السلام وكان لي دأبا وقادني بك إلي عبدا مخلصا بحبك من هذه الساعة للوفاة وكف عني جملة الآفات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما قلت وقصدي شكر ذي الجلال إذ قادني للعلم من ضلال لك حياتي ومماتي يا جليل عبادة لك بقمة القليل الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من كل من لم يتعبد أما بعد فهذا كتاب في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضعته تائبا به إلى الله تعالى من كل ما جنيته قبل وطعه وأطلب منه بجوده وكرمه وبجاه المصلى عليه به أن يعزمني بعد وطئه من كل ذنب ومن كل رذيلة ومن كل ما يسوءني في الدارين وأن يجعله عملا متقبلا وقد رتبته أبوابا على ترتيبي حروف المعجم من الهمزة إلى الياء التحتية مصليا مسلما عليه عليه السلامان بأسمائه الشريفة بجعل كل اسم أوله حرف كذا في باب ذلك الحرف وقد وضعت جملا من الصلوات والتوصلات قبل الأبواب مقدمة لها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف بين يديك امتثالا لأمرك قائلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعلني تقيا بجاهه سرمدا معذورا له وامح عني كل ما أمضيته ولم يوافق رضاك وثبتني في بقية عمري فيما تحب وترضاه، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تختار لي بها كل وقت وساعة ما أحب إليك في من الأمور كلها، وتشغلني بها دون الالتفات، وتجعلني بها عبدا قالسا مخلصا مخلصا حتى لا يخطر ببال إبليس أن يجد إلي سبيلا، وسلم عليه تسليما تعصمني به من مخالطة كل من يفسد علي أبدا، وتنجيني به من فعل شيء ما بعد ساعتي لم يوافق ما تحب وترضى أبدا، آمين يا رب العالمين. بجاهه العظيم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم على وسيلتي إليك أبدا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمحو بها عني ما صدر مني مما لا ترضاه أبدا، وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا نهيك وابتغاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وشوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم وتبركا بأسمائه الشريفة، فتقبلها مني بفضلك وبجاهه، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتوجه إليك بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسمائه الشريفة، وأقول باب حرف الحمزة: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبطحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتقى الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه طيب الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ناجيا من أود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأيس بجاهه مني إبليس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كل نكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل درن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحسن الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه فضلا يفوق القياس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني أبدا بجاهه الدخول فيما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآقض بالحجزات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجله بجاهه آقذا بيدي إلى الجنات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما. مبارك الابتداء، ميمون الانتهاء، المقدمة الكبرى، في الصلاة على البشرى. الحمد لله بلا نهاية، كما له الشكر بغير غاية، وصلواته بغير عدد، مع سلامه على محمد وآله وصحبه. وبعد، فإنني لذي الجلال عبد وخادم للمصطفى محمد بالمدح والصلاة طول الأبد، صلى عليه بسلام أبدا من قصه بما يفوق عددا، بآله وصحبه والتابعين، وكف عني بجاهه اللعين، وكلما لوجهي تركت وبي بشر الذي أخصت، وجاد لي بالصدق والوفاء وبسعادة وباستفاء وبمفارقة ما لي لا يحب وبملازمة ما لي يحب وبالرضا الأكبر والقبول وبازدياد الشوق للرسول عليه صلى أبدا وسلم، وساق لي سؤلي به معمما. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، واغفر لي بجاهه ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. اللهم بجاهه اشهد لي بأني لك وله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة 13,300، وامح عني كل ما جنيته قبلها وعصمني بعدها، وتقبل كل ما أعمله بفضلك حتى ألقاك راضيا عنك مرضيا عندك بلا سؤال ولا عتاب ولا عقاب ولا حساب ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن أسباب تقربي في البحر بركات هذه المقدمة، قلت أخاطب رسول الله وسيلة الدارين للإله: يا مصطفى صلى عليك بسلام، بالآل والصحب المقدم السلام، وكان لي دأبا وقادني بك إلي عبدا مخلصا بحبك، من هذه الساعة للوفاة وكف عني جملة الآفات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. قلت وقصدي شكر ذي الجلال إذ قاد العلم من ضلال، لك حياتي ومماتي يا جليل، عبادة لك بقمة القليل. الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من كل من يتعبد. أما بعد، فهذا كتاب في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وضعته تائبا به إلى الله تعالى من كل ما جنيته قبل وطعه، وأطلب منه بجوده وكرمه وبجاه المصلى عليه به أن يعزمني بعد وطئه من كل ذنب ومن كل رذيلة ومن كل ما يسوءني في الدارين، وأن يجعله عملا متقبلا وقد رتبته أبوابا على ترتيب حروف المعجم من الهمزة إلى الياء التحتية، مصليا مسلما عليه السلامان بأسمائه الشريفة، بجعل كل اسم أوله حرف كذا في باب ذلك الحرف، وقد وضع الصلوات والتوصلات قبل الأبواب مقدمة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف بين يديك امتثالا لأمرك قائلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلني تقيا بجاهه سرمدا معذورا له، وامحو عني كل ما أمضيته ولم يوافق رضاك، وثبتني في بقية عمري فيما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن القواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تختار لي بها كل وقت وساعة ما هو أحب إليك في من الأمور كلها، وتشغلني بها دون الالتفات، وتجعلني بها عبدا قالسا مخلصا مخلصا حتى لا يخطر ببال إبليس أن يجد إلي سبيلا، وسلم عليه تسليما تعصمني به من مخالطة كل من يفسد علي أبدا، وتنجيني به من فعل شيء ما بعد ساعتي لم يوافق ما تحب وترضى أبدا، آمين يا رب العالمين. بجاهه العظيم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم على وسيلتي إليك أبدا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمحو بها عني ما صدر مني مما لا ترضاه أبدا، وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك. وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا هنهيك وابتغاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وشوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم وتبركا بأسمائه الشريفة، فتقبلها مني بفضلك وبجاهه، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتوجه إليك بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسمائه الشريفة، وأقول باب حرف الهمزة: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبطحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتقى الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه طيب الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ناجيا من كل أود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأيس بجاهه مني إبليس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كل نكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل درن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحسن الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه فضلا يفوق القياس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني أبدا بجاهه الدخول فيما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآقض بالحجزات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه آخذا بيدي إلى الجنات.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما

بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها

ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافثة والهائن والصاهر واللنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق. ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول.
2: الحمد لله.

0: تنقلم شيخ الخديم
1: السمدية تي في. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. خرجت يوم السبت 8 لخدمة المختار في شهر سفر، وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن نومي. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب سنتي سنبرم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بام خادم الرسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سنبرم ياغال كو في لول تي ويرال كو نون نانكو نيانال مبوك.

وليخلد من الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف. واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري. وسل يا

وخدمة كيلو أفنى بنو ولا تبرين واتو من نكو وشايات والسياتة أن انتو بابو التيمة يو بسيلا نينين كانتا سمب سورجان سمبو من بات نساما أسنا نمان سيابو ينبولو ولا أسنا نبوفارو تلمبول وسابو كمالا يا a convoqué ko propriété danko ila parce que tem boyla fenko bandar e ko propriété danko wot parce que le ñaton ko bolt ya kabi ki la fon ki akan nan ataka man tafulo parce que man duño soto madama man izno soto akwatita barnak kabir wato minnako ate fon fankata tala na ta fintikata andala ta wolte mbeta ke ko rotin tannin sayo fi walam kharatu yawm as-sabti fi sahri safar ولم سفر كروم يا لونكم باكونو لخدمة المختار في شهر خلقت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر السفر أقوم فنتيتا كي كوتو تل تنين سيولا لمن نبو فنتلا أتم برسبت لون في من كملا ولم بركتي دوكو كيلاي صلوات الله وسلامه عليه كوني أجوك دائما أبا مرحلة مرحلة كونو أكال مي تندي ولمو kedo ko kilaye salawatu llahu salamu alayhi ayo fundo leke pour que de dangon to abo mialon ko le a convoquer bar nak comme nafiko le mil fodoron kayta ne ko ni multi mialon ko alafta pour gal independence ol soto alafta

amu ko ya nasbu le munatin na pasko kaunumu masdarul tikana an yako kana ka doku minke على صيغة المضارع ولم نصب رفع الاسم ونصب الخبر أقولك ناب في صيغة المضارعة أبو أقول فنا ناب في صيغة الأمر برا أقولك فنا ناب في

أنا أتعلم، لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنب. أكويت بافنا أم بدي أم كيت لي لفتة يسير يعنينا لفتة ينين كلام را كنت مومو نين آتركو فلان كف مولم ما لفي فون كام مداهنا ككما دي ما فاي كايت نالو كنيت

الومن سون يعني دو ابا دامن تو كوتي لي جيبو ولي يار ني هان بي تي لومي دو مول فو مكا هاني بروكا سباتي جي انو اثارو مي الون غوي بنو جي كابو جامانو هان بي ني مين تا ري كو اثارو لي كابو بونتو مي الون غوي بي جي انين سونيل مي الون غوي كا امانين اثارو كا سوني دو ري كا

صلى الله عليه وسلم مولى تيروتي مولى كانون تيري كلا ميانو قالت الله انت تنكني فاني اقول ولا خر مصاب كمان اكوني دول نعم فاك ابوك ايا بحر واحد لا تسلس فربنا تعالى نتسلسي اكرم به ربا اكد يام با كاكو يتبام بيتل ما

Buenas, Sara. لكن ناتك بايا مراكا بقول لا تسلس كارغو فربنا تعالى أن تسلسي أكرم به ربا أقول لك على لقوة تنبت جنن البركة سبا كألك سباتي ولا كألك وراولتي ولا كألك خيمندين نالوري خيمو مي الونكو ايا كونكاونا تيباني نيامول بور نين كامالا نين سماكيتا اكانا باتا فينكانا بوان كان جيوتو انون سانينا نابو مبارو نينا كوت نامانكي اكارتان دون فامن

جميع في حديث وكان الحرج ولم ألا لو ولي ألا لم وكنه نمين كو يبا ولا جبي على كجوي على أنا أبيل كو يا ألا لدكلاري كيلولا ولا تنو تملا منا ويوسي كاتاتا سنبالي جنقونا بركا كونين إحانا نينكا كفانتيا ألا لكيديو an wo ɓeetu kumasa fanaman ke a ye tilimbale ya min samba ala la moo ka ala yo kuwoñina jooɓoto kaala kon moro tarta woto wol ñaama ay koli a jama ɓalle takeji ay bata jama ɓalle takeji a ka ye sunkaro ɗo sum mi a lon ka ta fon muka karo ala sunkaro sita sunkaro sita san gabra sun a sun ta fayi bana nu na sun ta ni wula ro sita mu ka domoro fon soto abo sun te la min sa ka do wula lo kon na yiro je mi alon ka domo data a yiro nyin se ka ya dan ko ala sun te ni wa na ko ngodo ni mbala ko ndi alo sun

أموالهم بأن لهم الجنة على كل لا مان يعمل دي ندي أرجان ولا وافي ما إكو علي من ما صندي أكو إكو أنفسهم وأموالهم ولم نيلا نافلو بندية دي يفون لا كان يلا كاتوكي درون على كل أرجان.

أمركم ما تحبون. عليه من كان ألتو يا لونغ نيو دن لفت نينال إلفت من نلف عن بيدي بولا إنفاق له وكولا على كن ينادل برما داما إمو كدرن تاديل كونو راكم لونغ على لفت من ديل مورولا نا لفت بروك من ينين على بولو على كاسوم من تي

0: Aku karo-karo.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: من البصبور. جانغول نيتي كامل سير خولي نيال كو نيانغو جانغول لول نك دول كو ريت سانت گين سانت گين سانت لزري امسي بوسي
1: لي با جيبي لان تولات

بقول لها جنفر. ولوني نقول لما قالوتي ميالون كو ورك كي ساعتي كون ميالون كافون ولو ايول لو افايي بور كاكي البرتو دين كيرات اي ساري جمال ليلو بار جان ايا لو بور البرتو دمنالا انين ساون ميان

تهدوا جي جهاد نفس ما في نك كون نك جناو مم جهاد دم بي مم من من من المجالنا تقول واي لون واي واي دخين زين تبغى ورا نلب دخين زين تبغى

0: مرة تانية وشي
1: كانوا بيبدوين أن يمتين يريو كان كوشلا يانغا في وقت ويدغا نيدي جانجلين جاي نيدي جانجلين نكا نيدي جانجلين مراس نيدي جانجلين جمي سنج بموين كان حديث عن المولى السمدية تيفي.

0: مستأدب المرضي. سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم
1: السمودي تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دو نوتيفيكاسيون بي غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني ام
0: علم نافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم

تفوق. لولو كون نونكوي زيار ديكو ندوكيل ديكو جوخ واتي وايام وايي نك ديكو باي مو زيار مبوك ييغا خامتيني موم لا جاكار لول جوخ كو واتي وايام كون فضيلة الإمام نونغي لي زيار ديلا جوخ سو واتي وايام.

الطائرين. مبروك يا جاكارلو ميون أبني ديك كارلو ميب ينجلين دي نيو دي نيو فيتي برابو سالبي دي لين زيارة أكن دوكيال

0: كي بوبنك في طريقة المريدية سكن في فضيلة الإمام
1: واجي يسرين ماي سرين بيكون دمنا تشتو كيبا لوارون المرون فدم أغلام فرون ساكو أغلام فجيلي لب لارنا تشي جتاي.

0: عنك ما اقتنى بالانقضاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد بشي فصاحة اللسان حبلي فصاحة ونورا حقلي وبمطهر الجنان لسرع صدري وعني كل در صافه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الفتح ويقول لا تعرض اللي ما يمي قال سنة وريل ويقال براما من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خبا يقال ينخم براما تخجي يلا فل خمم مقاما شهر باهياك تميا خم براما شولياك تخوز يسعف ديوان تخطب عن يد ابي يدس براما نهني يلا نهني ومن تباوا بدايه جنجر ابو الفم جار براما توهجي موقعك بغنان بيبو كدين الوهجي موجو يوك براما تجي جلال امي يلا بفك ويجي متنجلي اري خيب يا نان براما تجي جلدك سيطاني جدايم بني معك ميتهو فرزي براما تجي جلمان موتن كن كباد بنان بفريق كنو مني كن براما تجي جلبان با تجي لعمل خم خم بفريق الو اخريم براما ما حدثي الله أقسم جنجي أنم نصف وصف اللب مبرام مسالف أفه جعار بكان جعار أب دبوالة تقدل

سوانا كل من ليس يكون أذبت فورا لسوانا كل من أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا.

سؤالي صلي وسلم وسجم سؤالي نهاية يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجاه ورسل بالتسليم واذكر كتبيا وسلم باحترام على النبي والآل والصحاب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي والي والهمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بموج العدا أوصل لكل مرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل موصن وموصنة على بشارات ترى مصاصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير الصلوات يكوني يا من يكون من لم تكن اليوم بأمن وسكون في المؤمنين.

يا كريم يا مهيمن يهيمن أفي سزن أمة خير مرسلين عن الذين كفروا بالرسل قل لهم نثر العزيز عاجلا وبسرا عاجلا واجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد إلى عداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجذلي بالمرام يا من يا مغنيا أعنيتني عن ناجيتك اليوم وامسراجيا ولي خديت دون ساكن هاجيا أوصل لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من همدا نصرا عزيزا يسمد الكبار مع صغار اللوم من بارا عن الذين امتنوا من المطاب رافعوا برفع الكتاب والفروع ما لا حديث سواه صابر اعطيتني الجميع دون السلب ولتقود صون وقت الطلب ليوصل الذي اريد انفع بي الورى يا مغنيا عن غزة دري لي بالمنتقى

madatali madada man la yafa alayhi sayyun jit tafaita kullaman khalani faharab lima yas yallahu ya rahmanu ya basiru khadiru ya rahimu ya nasiru najjaita man biyata al-lukuma من الشياطين فسكريت ما وجهت سكري إلى الرحمن المالك الرحيم في موضعي وبلدي صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفا ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيض من يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوخ نكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبلوا عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مون لي أخاد الهلوى لو سكوري

بلا معاداه ولا ولم يضع وجهتنا خطابا مع اليقين وفادي طابا نصرتني فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رأي أرنت منك قبله بفيضان.

عن سنة وختل شعلا لوجهك الكريم أو بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من ما أن الأضاء وترها موت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا ما سبلا يسر لهم بي الذي تعصرا فكل ما يسرت وتيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك وباء من لم يصعدوا وكبت الفجار في الجحيم سيغ الذين تركوا العباد لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينخدما أبرمه من ضلظه من بارث ذا العرس بكا يصيبك إن الذين كفروا وامتنوا من توبة راوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكن الأخارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين نور الذي أذب على الظلمة في الجنان يخلدون وهم بما يسرون مخلدون مناهم احتووا بلا السلاب والكل بالبصر ذو انخلاب رجاؤهم محقق وملك يراهم ملك بناهم يعارض العلي فمنسفل بالله يا امنوا واسلموا ما ولتصنوا لوجه

أمن وسكون زاخن مد فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ضمن نباهي أذكره وخالي.

ملكت ربي مالك كليتي حالي لوك عملي وني من خالف الحق ونلت سولي براني الإله من شرك ومن كل نفاخ وسعادتي دم براني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مذنبي هو الذي لمر غيره ولا محمد صلى وسيلتي لو ولي هذا الكلام فرعني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم لو خطابي وما لك دارا ولي سوانا وجعل غدارا ولي سوانا ثاغرين

هذا ما غاب عن المباهي العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع علاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نهى ملكني الملك أجرا كبيرا.

وصل لي وما ترى النفدو خدمة خير العالمين علي تسليما كريم حمدا وبمكاري لغير صعبة يسر خير العالمين قلمي علي تسليما وذيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفا بلا مدرة فانخادا وسفي وهو سجاع في الأهل والصحاب.

الخليل وهو الحبيب ويكسر على النبي أبغى سلامي الكريم صمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من أجيتك اليوم وقبل اليوم جئت بالخسير شاكرا لك بي وقبل ليخط فرلك زنت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكراما مما شافعا وكل ما أردته منك رب من لدنك ذكرا حكيما

ناجاني الله المكاني الكمد وجعل الأكوان فعل كرم والدري بغير رد لنصرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسنك.

في لنادي من الروف خلد الربا يا من كفاه ذا الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا مسلما على مذاذه الخلا ناجاك عبدك الخديم ذا سلا مسلما على مذاذه الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

عليه قدر واو ولو في باطن فيما لحسن ظنه بلا إنكار. فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات. سيرين بي رضي الله تعالى عنه دا واخ سي بيدي ني ملوي دغ دغ ام مريد امنا لي بون كو تينكي مانا ياتو وايا ملو وينن و مانا دون رك بو خول دا نا دغ سي بير نيانتي ملو يي نانا نيانتي ملو رك لا داما كو نوس نك واي كو غير راغال اك ورو